0: This is the BBC World Service delving into a world of secrets.
1: Exposing hidden realities.
2: It was kind of like an earthquake and everybody felt it.
1: Holding the powerful to account and telling the stories they don't want told.
3: It's astounding that anybody could get away with it.
0: World of Secrets. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts. This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
5: Is it some other local for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
6: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثرت شمونت سنه كلتشن استران شدشتني نحجي نسعت اثرت حدا نغو زدالنا حدا ساعات مدبنا جميرنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندرن نزلومي مدبنا محلال فول زلنا مريت طنتاوين بحلاوين وننت مخانم افلطو كنبن فتو بزد ما اس بي اس تكرينيا نزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي كبري هب وانج عالم كو اسأقري فيفا كلتشان اسران شدشتن مبال شاوعي معالتو جمي باتحلو ابزي اب اوستراليا قد مات وانج عالم بغتان بنتان زمحلالف مدبر تلبيجن ريدين اس بي اس نيو نيلومون تمالي نايزو على حاتير تبتابا لنا بزي كازي بزوح اتاوي زركبوم عينتات سراحن منتاي كاب بيدي كري زركب ومويا تغيرو زدهس سحادة حستر لنا منبر أبا أستراليان كمون لأخنا سددنا تسبتاب كاربيو أرسا تسبتاب زم سعبيم فلي رابورتر حبرات منكسات أب تغراي كمون أب منغو إثيوبيان إرتران زلوة ترامل كيتو مغلس إيبو إرترا بحبرات هاقرات نزق أربك السيقه ساسو أمسلات ملاش إيبا هو حات فدرالا منكسي أب لألة تغراي حدش متكعتن مغفات تدالي اللو كبل كاسيسو زبلن كالت حستون زق أربا ايود حرزينا كنعروينا نقول مدباتنا المكتال مسانا حبيركم كتو انا زعدمكم عدالونا غرابا زمدب بينا سمره حج بغتا نبعلتها وزينا نلومي حمس عصر تشومون تسنة كلتشان اسران شدستان استدالو زينا تتقربو لكم فلما عرصاتهم ابا استراليا العلاق ان بزو السدنة حاشش مدهاني تموت مبزحو كابتي عب جزينا بجزينا وسخز خيزلو زينة سارة كرب مدهانيت كم زقادو دو سرحتن ياتات عنا قليتهم برزدنت أمريكا دونالد ترامب تمس إيران تقبرنات بتات سمم انتزي تتقبيرو قبل لإيران متقعت كم زفت سمت إزاز كهب مخانو كالاتيو أستريا كابشن جعتمي تنتيس آنات حيزا أبناي ميجم مرتاناي وانش عالم توتا عود أمزقبا እዚ ሬዲዮ ስዊስ ቋንቋ ትግርኛ ስፍኖ መደብ እዩ ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ ስደተኛታት ነበር ኣብ ጋንታ ዋንጫ ዓለም ኣባላት ሶኮርስ ዘለዉ ኤወር ማብል ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ወይ ማልቲካልቸራሊዝም እቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ሃገር ዘግበራ እዩ ክብል ንኢዱ ነስትሪ ኣራንኩንዳ መሓመድ ቱረን ميلوس دنگكن ون كم سدتنيا تاتيوم ناب أوستراليا متيوم مابيل ودع سر تعمت مسكونة سدرابيتو أب عدلايد كدم مقماتهم أب كاوكما أب زركب مع عسكر سدتنيا تات كينيعي توليدو أب professional footballers أوستراليا استدالوه بزعبا بزحنة تتسعوت كوس أغري أوستراليا تتسعوتي بزعبا زمناويت أوستراليا بخامي كم زن تبارقو تزاري بمالو مابيل اتي فيديو سلمنتاين بزحات سبات زوك المخانو after video galitsu
7: it was a moment to describe what australia is and australia is a very multicultural country and that's what makes it the best country in the world
8: australia antay mkhwana nmiglat humat neriu izdma australia betamna hibra bzuh bahala hageria binateriito iziu ab alam zbelatsat hager zegbra ab alam ta zbelatsat hageria ab hada bota mulu alam allatka ab zigizezi sokorsun ukilna naizu kullu iu bahada malia bzuh stefalale dhrabaita zukil iu selezi naay qallin nageri ነሩ ከም ተጻዋት መጠንውን ኩላትና ዝተፋላለይ ዛንታታት ይዘልና ኣብ ኣውስትራልያ ልዕላዓቐን ብዝውሰድ ናይ ሓድ ሽሽ መድሃኒት ሞት ምብዝሑ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ዘይነፀረ ቀረብ መድሃኒት ከም ዘጋደዶ ሰራሕተኛታት ጥዕና ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኒውሳውት ዌልስ ጥዕና ከም ዝሓበሮ 6ዱሽተ ሰባት ኮካይን ኢሎም ዝኣመኑሉ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ሆስፒታል ልዕላዓቐን መድሃኒት ወሲዶም ተረኺቦም እዚ መጠንቀቕታት ዝመፀ ኣውስትራልያ ኣብ 224 ልዕላዓቐን ናይ ሓሽሽ መድሃኒት ብምውሳድ ብዝሰዓበ ሞት እታ ዝኸፍአት ዓመትና ኮይና ምምዝጋባ ሓድሽ ጸብጣብ ድሕሪ ምውፅኡ እቲ ናይ ህዝባዊ ጥዕናን ፖሊሲ መድሃኒትን ትካል ዝኾነ ናይ ፔኒንግተን ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝወፀ ጸብጸባ ጸብጻብ 2596 ሰባት ብሰንኪ ምስ መድሃኒት ዝተተሓዘ ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ካብታ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ ብ11 ሚእታዊ ከም ዝዓቢ ይገልጽ ልዕሊ 200 ካብዚኣቶም ብዘይፍላጥ ዝሞቱ እዮም በዚ ድማ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 7 ሰባት ኣብ መዓልቲ ብዝሒ መድሃኒት ብምውሳድ ይሞቱ ኣለው ቢል ኮስታ ኪዳስ ካብ ዘ ሳልቬሽን አርሚ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት መነቃቅሒ ኢሎም ዝጥቀሙ ሰባት ብከም ፋንታኒል ዝኣመሰለ ኦፒዲ ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ኣይፈልጡን እዮም ክብል ይገብርህ
9: The truth is people don't know what is in their drugs. It's always been the case.
8: ሰባት ብዛዕባ እቲ ሓሽሽ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም ብፍላይ ግና ሕጂ ምስቲ ከም ፌንታኒል ዝኣዝዮ ሓያል ዝኾነ መድሃኒት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ልዑል መጠን ክትወስድ ድማ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ኣውስትራልያ ድሕር እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተገብረ ስምምዕ ንገለ ክፋል ማእከላይ ምብራቕ ንመገሻ ዝምልከት ኣንቢራቶ ፀንሕቲ መጠንቅቕታ ኣልዒላቶላ ክፍሊ ጉዳያት ወፃን ንግድን ነቲ ናብ ባሕሬን እስራኤል ኩዌት ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝምልከት ወፂኡ ዝነበረ ካብ ኣይትግሽ ናብ ናይ ጉዕዞ መደብካ ዳግም ሕሰበሉ ዝብል ማዕዳ ቀይርዎ ኣሎ ገሊእ ከባቢታት እስራኤል ግን ኣብ ትሕቲ ዝለዓለ መጠንቅቕታ እዩ ዝርከብ መራሕቲ ጂ7 እንተላይ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጀርመንን ዩክሬን ምስ ሩስ

0: Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS Audio App Lomi Download Girkum Kulum Tfotwom Medabat Kitsam Om Jemru Kab App Store Way Kab Google Play Binet A Ktrochbot Holyhom Kabzi Katiluzarabtesto Somuna Medeb Mimbarab Australia U Abnailo Medebna Mahabarat Gibrasan 9 Hagaz Zahatul Kasabat in Zimilkat Ab Australia Bahamid Sarah زبل قوني سناي مكتتال بزعبا محتات ناي حاجز جنزبن قبرة سناين زبل كاتو حقتات انتايم نتي توفيو جنزب كم زي تبابا ويهاك كم زي قبر بخامي كترقا قتخل وفيات قبر انتاليخا ناي حاجز جنزب قزا رسخة تحتت انتاليخا ويون اب اونلاين ناي كراود فاندينج ناي حقزون حطو تجمر انتاليخا كتفولت ازقبا ابزي تحستو الو ناي أستراليا قبرسنا ويتلات بزبحات متن دلو استفالة لقبرسنا تقومئيو كبابياوي محبرسب كساب أهوغراوي ناي ردي اتكالاتون ززرقحيو كلهم ناعشتو محبرات قبرسنا اب ناي هاقراوي تقوطاتاري وي اب أستراليان تشاريتيز انان فور بروفيتس كوميشن ACNC اي مزقوبونيام اتي قبرسناي حقا ومخانو بمنتاي كرقاقت يخل اتي ناي قبرسناي دحر بايتا بقليلو اب ACNC Charity Registrar بمئتاو كفلت اكاليو اب ناي ACNC مزقب ممزقب مالت اتي ناي قبرسناي وتكال نقال ملك اتات كم مال اللو مالتيو ازي كم نمخصب كم زي سرحن مسناي محدرا معكانيتات زم مال امخانو زرقاقت انيو كوميشنر ACNC سو وودوارد جنزب كان قبرسناي قدم ملقاسكا اتي تكال مزقوب مخانو متسرايت غامي تبل.
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules.
2: ناتي قبرسناي من كمزت كمالو حبريتها كهبه كاسل زخل انتا عينت نتفتاتي زقبر جنزبو كابي كمز رخبون كفلت عالكا بتو ساخي نايحك مزقوب قبرسناي مخانو كتأمن تخليخا كمون بزعباس ناي من محدار نيز توسن حقتات ناي مخبار قديتا الوام اتزو فيا وفيا كاب قبري زقود الديو نزهب كايا وفيا كاب قبري كقود للكان تخوينو اتي قبرة سناي ببيت صحبات قبرة أستراليا افلت اوزرلو ويمزقوب كخونا لو ناب ABN لوك اب بمئتاو نايت قبرة سناي كونتات DGR من رقاتوني كاليو كاب قرات كقود للكان تدليخات قبليت كم وفيا خا عقبو نحاقز كاب زملكات مني كواتاترو أبا أستراليا كلهم محدار قزاتاتن توريتاتن ناي قزارسوم ناي قنزب حاقز حقتاتن ناي مكوتتارا سلطاناتن اللووم كوميشنر وودوارد ACNC نمسسن معكن زي قوتاتر أكال أيكون انتبل
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer if you just put in the words charity
2: نعم
3: register
2: نامنت حادة تكال أبي معكل إداغا قنزب كاب هزبز أكبن تخوينو كاكم كنتاتهم زي فالا ليزرزراوي حقتات كخطلو لهم كومون مسكنزب زي أكبو وي فاندريز قبرو نايتي كبابي ناي منغست فقادن كال حقاقاتن زيغز كونا لو كم نحقتات أستراليان كونسيمر لون برايبسي لوسن زيغتالو كونا لوم بزعبا ناي قبرسن ناي سرارحا زت حساسب قداي انت ترخيبو ناتي نات كام محدار قزقات وي توري توري تقواتات عاري كتفلتو تخيل بزعبا ناي كبابي خات قواتات عاري حقاقات حبريتان تموا ناي معكن حبريتان مركاب نزم ابتحتي تتغيسهم زلو ما سرت رخب مالت اب نفس وقف جزاتات زلو حبريتايو اب اوستراليان كابيتال تيريتوري نيو ساوث ويلز نورذرن تيريتوري كوينزلاند ساوث اوستراليا تازمانيا فيكتوريا ويسترن اوستراليا مزغوب اناي غبرسن نايت كال نيز اكب غنزب بغبو اي محدرون يو ايلكا انت امينكا ناب اي

0: DCNC report تكتبر تخيل إخا.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that.
0: انت دليل من النتام حبي أمك جبرو نزيخ لأم نتي شغلت وينت سكبتا أرزينا كنريون خلينا تبل كوميشنر أودوارد. اتم اكاب جنزب ناي متففا مهانو بها ميكفول تخيل. كاب ناي أونلاين متففا مأكاب جنزب نمفلات أبي وقعوي مربب حبيري تاخم زل خان نأتي معكن جنزب حقا ومخانون من رقاقات اللاي إيو بزعب حادة نحاقز جنزب زكب سب زد ترات راكان اقرن تليو جنزب كا اي توفي كبل بيتر هيلس جون سيماكر نسو حلافي زي Public Fundraising Regulatory Association يو إز محبر ناي إندستري أكال محبرات قبرسن ناي كوينو أبا أستراليا جي ناي جز نجز قبر مأكاب جنزب أو حاقز زوكل يو جزي وسد دوبل كل جزي أبي مربب حبريتا اتمربب حبريتا كترقا قد اتخل إليخا ويد ما نمرقات ناب قبرة سرنايك دول تخل بالحريو أب متس أي جزي وفاك تقبر تخل ميستر هيلس جونز أبي قد انقات زقبر مأكاب وفيا نايمة اففاء مخانز حبر سلست كايح ملكتات زرزير الله نساتهم لما
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation.
0: It was a rahtinya, now we fear Gansab's equipped uniform, Zayla Bessem Zhoun, Zelizalo Malay Cardi, Zabulom Tohinum, Bitra Gansab, when I had one try of fear, the Hatun Tohinum.
2: Take your time, pause, you can always go on the website, all the charity.
0: Gets and gets the Berm Cab Haggers, Pomoya, Nutton, Ahuratin, Kamalasug Data Lom, Eti Zuhil, now we fear Gansab, Nimin Time. الله كم زخانة مزحتوتو بنتور كقلت لهم
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching.
0: Iti amman gaddi we abdege zhittatullo ulkaseb ofeak gabber zidali kwenu intazi tasemiu diletom kakhbar alo. Iti zikab nai wofeak ganzab nai mitififa mukhanu intatart irka wofeak zim hubin zim wufayn abe kabab yikhan abzirkab nai tukot atari tikkal mihbaran agardasiyu malet abe National Scam Watch Service atiqa حبريتا مهاب أقداسيو اتزو فيو حاجز نحادت بوق تقبار مخانز ملكت انتايك فلت إقباء نايقنز بوفياز اكبو والكاسبات اتماعك اني كام محدار قزقاتات تريتوريتات كامز بالالك ذكر اللوم تبقى ايمي ويليامز كاب جاستس كونيكتس نوت فور بروفيت لو سيرفيس انتا عينت حقدات كتسعب كامز اللوكا نمفلات وترو مستقاطات اري حقي كترخب كامز اللوكا مخرتهب ازي اتز اكاب جنزب نول كخان تزي كوينو ترايو ميس ويليامز
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity like for example
0: ابو وطا هاگر بولنتا ابفولي ايو كافول نزريلي سبات وي ابسراح زكافولو وي ناي ولن تحقز نيفتو تخاوين سدرابيتكا بغنزب كتحطم تخيل كمن وصعيتات حكمنا كغفلو لهم زدالي سرحتنياتات انتليم ازي سرعاتات زي بمسارتو بحقم اكاب غنزب ايو سانيني الى بأونلاين نزقبر ناي حقوزونات او عزمل كتحقي انتايو نابنت بناي كراود فاندينغ زتبه لمدرخ ناي جنزب حاجز محتات انت جميركا مسم اكاب جنزب زملكت بحقتات كتقزا اللوكا كتبل ميس ويليامز تتنقى
3: If you're crowdfunding online typically you're going to need to be across all the different laws in each state
0: ناي اونلاين كراود فاندينغ اب نفس وكف من محدار او قزقاتات انتوري توريتات فقاد لچنسا يلي كايو غلا كابتي ناي كراود فاندينغ مدرخ ممرحي كهبا كايو حد حد قزي بزعبازي زين ترسل خونن ایگزار اسخا حقا و مخریک تحت تعلقا اما داتا دما اتوم با اونلاین ابم اکاب حاگ زوا فورو سبات نتی گنزب زوات اولو مخنیات بنو ترکو گل صلوهم لگست حاگ زون الاماز محبر انتایو ایلوم که حد تلوهم بزد ما ات گنزب نابی کمزخید تفلت ازی منبار اب اوسترالی ایو
4: Words we use Football Edition Hear it on the pitch Use it in conversation. On the back foot.
0: On the back foot. Is malet hadaseb way galenager abtagam way abzahamak akunatat allo malet you. Abko isa agree on the back foot. Abit aqtim hillaw ወይ ትጸወታ ካብ ቁፅጥርካ ወፃኢ ኮይኑሎ ማለት